0: اوكي شمان مغبه لخبيتا الى الختام خرزه الليل ديان مثلا هي بيخشق لوخون يترانا منو انا يعني من جيبي جيبو ابديشو بشواكو خوني ومشينا و
1: وانا كارولين توماس
2: وانا رامسون بادر
3: وانا فيودر بادر ثانك يو
0: ابيتم راو باسيم قد مد رخاج اخي تخصاد من دانو خون متعلق قد مشبيتون الخرز ديان هر شاول بتايلا شبد بتايلا بشواكو خوني رخ مشينا بوشم مشينا
1: بوشم مشينا